0: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وفرض على كل أحد، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: هدايات من آي القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: ليس الفضل والمزية في الإيمان بما تشاهده بعينيك فحسب، ولكن في الإيمان بما لا تدركه حواسك مما أخبر به الوحي. ألا ترى أن المتقين قد مدحوا بإقامة الصلاة لا بمجرد أدائها؟ إن في إقامتها معنى المحافظة عليها والوفاء بحقوقها. فيا أيها المؤمن، صلاتك صلتك بربك، فأحسن الصلة. لو استحضرنا فضل الله علينا وعظيم بره بنا وجميل إحسانه إلينا لكان ذلك دافعا لنا إلى البر بعباده الضعفاء والإحسان إلى المحتاجين والفقراء. من أيقن بالخلف من الله الرزاق جادت نفسه بالبذل والعطاء، فلا تبخل بما آتاك وأنفق ينفق عليك. شيوع النفقة في المجتمع المسلم يجعل الحياة مجال تعاون وتراحم لا معترك تطاحن وتزاحم، ويشعر العاجزين والضعفاء أنهم يعيشون بين قلوب ونفوس لا بين أنياب ومخالب. أيها المؤمن، لا يطلب الله تعالى منك أن تتصدق بكل ما رزقك، بل يدعوك إلى أن تنفق مما وهبك، فلا تبخل بالإنفاق في محاب من أعطاك.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة العنكبوت.

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

لنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون.

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له،

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

فاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي إبراهيم والحجر.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محموداً بكل لسان، سبحانك اللهم مقدساً في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزهاً عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك، فحق عليهم كلمة العذاب. ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك، فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي ولا أستدرج إلى مدارك الشيطان ولا أهوي في مهاوي الخسران. اللهم انشر على عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين في كل حال رايات نصرك، نعلي بها دينك، ونعمل بشرعك، ونحكم كتابك، ونقهر عدوك تحقيقا لوعدك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وسبحانك اللهم سبحانك، آمنت بك وبرسولك وبالنور الذي أنزلت. اللهم هب نفسي هداها وآتها تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: المطعمون.
1: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن: دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم، وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر: لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله. نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

قصورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا

أوعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. متفق عليه. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. أخرجه مسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه مسلم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به

إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي.

حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصراً. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
2: اقرأ
5: اقرأ القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي طه والأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي طه والأنبياء.
1: ذكر الوالد عند الاستيقاظ من النوم، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم. يمسح النوم عن وجهه وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. وهذه ثلاث سنن جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يمسح النوم عن وجهه بيده، أي يمسح عينيه بيده ليمسح أثر النوم، والشن هي القربة. وفي رواية مسلم بيان لما يقرأه من أراد تطبيق هذه السنة، فإنه يبدأ من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى خاتمة آل عمران. وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة فاطر.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي يونس وهود.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من حكمة ربنا سبحانه وإحسانه إلى خلقه أن أرسل الرسل لتحقيق السفارة بينه وبين عباده، ولذا كانت النبوة روح العالم ونوره ونظامه، لا يزيغ عنها إلا حائر خاسر، ولا نجاة للبشرية في الآخرة والأولى إلا باتباع الرسل. فبعثتهم أعظم نعم الله على الناس، فالدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. واعلم أيها الموفق أن التمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب من أسهل الأشياء، لأن من يخبر عن نفسه أنه نبي حاله منحصرة بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون أصدق الناس وأكملهم، وإما أن يكون أكذبهم وأخبثهم، والتمييز بين هذا وهذا من أيسر الأشياء. ومن حكمته سبحانه أنه لم يرسل رسولا إلا وهو متصف بأعلى صفات الكمال في النوع الإنساني، مؤيد بأعظم الآيات والبراهين، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وإذا كان هذا في حق كل نبي، فإن حظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه البراهين أكبر وأعظم. ونحن معشر أمته بحاجة إلى أن نتذاكر هذا الموضوع، لأن استحضار هذه البراهين يزيد المؤمن إيمانا ومحبة وتعزيرا له عليه الصلاة والسلام، ويبلغ به بتوفيق الله مرتبة الرضا به رسولا. وفي هذه الحلقة وما بعدها بعون الله نتفيأ شيئا من رياض براهين النبوة مستروحين شذاها. البرهان الأول سيرته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. لقد بلغ صلى الله عليه وسلم الذروة في خلقته وبهاء طلعته وفصاحة لسانه، وفي شرف نسبه وعزة قومه. عرفه قومه بقوة عقله وصحة فهمه ورجاحة بصيرته، شهدوا له بواسع كرمه وعلو أدبه وطهارة ذاته وبالغ مروءته. وما هذه أخلاق كاذب مفتر على الله؟ تأمل أيها المؤمن، إنسان يلتزم بالصدق والأمانة 40 سنة، لا يكذب فيها ولا يخون ولا يخلف، وهو سليم في عقله، شريف في نسبه، علي في قومه، شجاع في مواقفه، كيف يتصور مع كل هذه الكمالات أن يتخلى عما هو فيه بعد أن بلغ 40 فيرتكب كذبة من أعظم الكذبات على وجه الأرض، لا يفعلها إلا أحقر البشر، فيدعي كذبا أنه رسول من عند الله يوحى إليه؟ إن هذا أبعد ما يكون وقوعا. ولقد نبه القرآن كفار قريش إلى هذا المعنى، قال سبحانه: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، إنهم يعرفونه بكل خلق جميل، حتى إنهم كانوا يسمونه قبل البعثة بالأمين، فلما لا يصدقونه حين جاءهم بالحق المبين. البرهان الثاني سيرته صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وكماله الخلقي بعد الرسالة. لقد كان صلى الله عليه وسلم أنموذجا أخلاقيا فريدا لا نظير له. لقد كان الإنسان الذي استجمع الفضائل من أطرافها والمحاسن من أشتاتها، حتى إن أخلاقه أضحت مقياس الأخلاق، وكل من طالع طرفا من سيرته أسرته عظمة نبله ومجده، وأيقن بصدق قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان أصدق الناس لهجة، ولينهم عريكة، وألطفهم عشرة، كان أحفظهم للعهد وأوفاهم بالوعد، كان دائم البشر سهل الخلق. لقد كان خلقه القرآن، لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يطيل الصمت ويقل الضحك، ما كان فظا ولا غليظا، كان أجمل الخلق ظاهرا وباطنا، كان أشجع الناس وأكرمهم، يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، كان أعظم الناس حياء وأشدهم تواضعا، إذا أخذ رجل يده لم يترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، كان يكره أن يقوم إليه أحد إذا دخل، كان يجالس الفقراء ويعود المساكين ويجيب الدعوة، كان أزهد الناس في الدنيا، خيره ربه بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا، كان خير رجل لأهله وأحسن زوج لزوجه، حتى إنه كان في بيته يخدم أهله، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كان يلاطف الأطفال ويرحم النساء ويوصي بهن، بل كان يرحم الحيوان ويعطف عليه، فأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة وإراحة الذبيحة، ونهى أن يتخذ شيء فيه الروح من الحيوانات غرضا، ونهى عن اتخاذ الدواب كراسي لمجرد الجلوس. لقد كان يميل للهرة الإناء لها لتشرب، كان أعظم الناس عفوا وحلما، جبذه مرة أعرابي جبذة شديدة أثرت في صفحة عنقه، فما زاد على أن التفت إليه ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما انتقم لنفسه قط. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان عظيما في كل شيء، شهد له بهذا القاصي والداني والصاحب والعدو. إنها 23 سنة من البعثة، وقبلها 40 سنة عرفه فيها الناس جميعا بأسمى الأخلاق وأزكى الشمائل، لم يحفظ عنه فيها هفوة واحدة. إنه لو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى، فاللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة النساء.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أمر الله تعالى بالسعي للمغفرة والمسابقة للخيرات في مثل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وفي سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي إلى الصلاة المذكور في الآية في سورة الجمعة ليس معناه الجري إليها، وإنما التبكير والاستجابة للنداء لاستماع الخطبة كاملة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة، أي الجري والسرعة في المشي لإدراك ركعة أو ركعات، لما في ذلك من مخالفات عديدة. ومن ذلك: أولاً، فاته أجر التبكير إلى الصلاة، وفاتته تكبيرة الإحرام التي من أدركها مع الإمام 40 يوماً كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، كما عند الترمذي بسند حسن. ثانياً، أنه بفعله ذلك ارتكب محذوراً شرعياً نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسراع والسعي. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، وهو صوت الحركة والاستعجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، أي الهدوء والتأني في الحركة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي أكملوها وحدكم. وعلة النهي هنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فالمسلم إذا خرج من بيته قاصداً الصلاة متطهراً فهو في صلاة، فليحرص المسلم على المحافظة على الصلاة، وأن يبكر لها، وأن تكون الصلاة عنده ذا أهمية بالغة. أسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.

وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: بيان فضل الإخلاص. لقد أفصح القرآن الكريم وأبان عن فضل الإخلاص لله تعالى في آيات كثيرة ترغيبا فيه ودعوة للتحلي بهذا الخلق الكريم والأصل العظيم، إذ الترغيب من أهم وسائل الدعوة وأعظم طرق الجذب والإغراء للنفس البشرية. فجاءت آيات بينات في بيان فضل التوحيد والإخلاص وآثاره الطيبة وثماره اليانعة وظلاله الوارفة، وتعدد الفضائل وكثرتها داعية للسعي إلى تحصيله من خلال تحقيق الإخلاص. ومن فضائل الإخلاص مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وقد ورد هذا المعنى صريحا في موضعين من سورة النساء في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشاهد من الآيتين قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمخلص الموحد المقترف لكبائر الذنوب تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنها أرجى آية في كتاب الله تعالى.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد،
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
6: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
7: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث قد اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، فقيل إن هذا الحديث على ظاهره، وأن أصل هذه الأنهر من الجنة وأنزلها الله تعالى إلى الأرض، وقيل إن هذا على سبيل التشبيه، وأن المراد بذلك أنها تشبه أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها. وأيدوا قولهم هذا بما ثبت في الصحيحين في حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج 4 أنهر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ولأن هذين النهرين النيل والفرات موجودان قبل المعراج، بل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم،
1: شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة أن تزيل المكياج عند الوضوء؟
2: إذا كان المكياج له جرم وطبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه تجب إزالته عند الوضوء، لأن من شرط صحة الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلا بد أن يصل الماء إلى البشرة. وأما إذا كان المكياج ليس له جرم أو طبقة تمنع وصول الماء فلا تجب إزالته، لأنه في هذه الحال يكون كاللون وكالحناء ونحوه مما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد السلام من الفريضة؟
2: السنة الجهر بالذكر بعد السلام من الفريضة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فهذا الحديث يدل على مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام من الفريضة، وأنه لا فرق في مشروعية الجهر بين التهليل والتسبيح والتحميد. وكون بعض الناس يجهر بالتهليل دون غيره من التسبيح والتحميد هذا لا أصل له. وأما قول من قال من أهل العلم رحمهم الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر بعد السلام ليعلم الناس، فهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أمراً في الشريعة لأجل تعليم سنة، لأن بإمكانه أن يعلمهم بالقول فيقول مثلاً: اجهروا بالذكر بعد السلام، كما علمهم غير ذلك من الأذكار. والوجه الثاني على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر بعد السلام لإرادة التعليم، فالتعليم يحصل بمرة أو مرتين، وكونه صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك يدل على أنه ليس المقصود التعليم. ويؤيد ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ومواظبتهم على ذلك. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟
2: إذا كان الخطيب يخطب بقوم ليسوا عربا وليس فيهم عربي فإنه يخطب بلغتهم، إلا عند قراءته للآيات القرآنية فإنه يجب أن يقرأها باللغة العربية، لأن قراءة القرآن بغير اللغة العربية ليست قراءة القرآن، لأن القرآن نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى: بلسان عربي مبين. بل إن قراءة القرآن بغير اللغة العربية تعتبر ترجمة، والقرآن لا تجوز ترجمته ترجمة حرفية، لأن الترجمة لا تؤدي المعنى بكماله ولا تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. فعلى هذا يخطب بلغة القوم الذين يخطب بهم لأجل أن يفهموا، ويدل لذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولا بيان إلا بلغة مفهومة. والخطيب إنما يبين للناس الأحكام الشرعية ويعظهم ويذكرهم ويرغبهم ويرهبهم، فإذا خطب بهم بغير لغتهم لم يحصل المقصود. واللغة من حيث الأصل ليست ألفاظاً يتعبد بها. وأما إذا كان الخطيب يخطب بقوم بعضهم يعرف اللغة العربية وبعضهم لا يعرف، فإنه يعتبر الأكثر، فإن تساووا خطب باللغة العربية لأنها الأصل، وإن خطب باللغة العربية أولاً ثم بلغة القوم الذين يتحدثون غير العربية، فهذا حسن ليحصل المقصود للجميع. وعلى هذا فالأحوال ثلاث: الحال الأولى أن يخطب بقوم عرب، فإنه يخطب باللغة العربية. والحال الثانية أن يخطب بقوم ليسوا عربا، فيخطب بهم بلغتهم كما تقدم. والحال الثالثة أن يخطب بقوم فيهم عرب وفيهم عجم، فيعتبر الأكثر، فإن تساووا خطب باللغة العربية ثم بعد ذلك يخطب بلغة القوم الآخرين. وليعلم أن الألفاظ باعتبار مراعاتها وباعتبار المعاني على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته. والقسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ العقود والفسوخ من بيع وشراء وإجارة ونكاح وطلاق ونحو ذلك، فالمعتبر فيها المعنى لأنه لا يتعبد بألفاظها. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه،

أكبر وأصغر، فالشرك الجلي هو الظاهر، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح ونحو ذلك. والنوع الثاني من الشرك الشرك الخفي، وهو قسمان: القسم الأول خفي من جهة تعلقه بالنيات وأعمال القلوب كالرياء، فصاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غير الله، فهو يتعلق بالنية وعمل القلب، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. والقسم الثاني خفي من جهة الحكم الشرعي، بأن يخفى عليه أن هذا من الشرك بسبب جهله، فيخفى على المرائي نفسه لأنه ملتفت لغير الله وهو لا يشعر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم وشرك السرائر. والواجب على المؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه، وأن يخافه على نفسه، لأن الإنسان قد يرى أنه حقق التوحيد وابتعد عن الشرك والأمر على خلاف ذلك. ولأن الشرك أنواع متنوعة، منها الأكبر ومنها الأصغر ومنها الخفي ومنها الجلي، وله وسائل وأسباب كثيرة، فإذا لم يتق العبد هذه الأسباب وهذه الوسائل ولم يحذر منها فقد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. ولأن الشرك لا يغفر، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يقع الإنسان في شيء من الشرك ويموت على ذلك ولا يمكنه أن يتدارك ذلك. ولأن الإنسان لا يملك قلبه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإن شاء سبحانه وتعالى أقامها على دينه وإن شاء أزاغها. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي للمؤمن أن يحرص على توحيد الله عز وجل، وأن يكون عالماً بالشرك بأنواعه لأجل أن لا يقع فيه. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وأن يكون أيضاً عالماً بالتوحيد بأنواعه ليكون معظماً لله عز وجل، مراقباً له، خائفاً منه، مستمراً على ذلك، لأن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله، مبتغياً مرضاته سبحانه وتعالى، فإذا حصل منه زلة أو غفلة فإنه يتدارك ذلك بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه واستغفاره، استغفار من يعلم عظمة شأن هذا الاستغفار وأنه سبب لتكفير السيئات.

0: سيئات ورفعة الدرجات. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة النحل.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
3: فتنة المال. المال وسيلة ضرورية للحياة، يعين العبد على تلبية احتياجاته وتحقيق الاستقرار، لكنه قد يتحول إلى فتنة تلهي القلب وتفسد الأخلاق إذا زاد عن حده أو أسيء استخدامه. فتنة المال من أعظم الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تجر إلى الطمع والجشع والانحراف عن القيم الإنسانية والدينية. ولذا يجب على المسلم الفطن أن يدرك وظيفة المال في الإسلام، وأنه وسيلة لتحقيق رضا الرحمن. والمال يمكن أن يستخدم في الخير أو الشر. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهو من الفتن التي يبتلى بها المؤمن، وقليل من الناس من يصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. وقال الإمام أحمد: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. سيسأل العبد عن ماله يوم القيامة ماذا عمل به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. جبلت النفوس على حب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إن فتنة المال من أخطر الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تغري بالانحراف عن الصراط المستقيم، والعلاج يكون بالاعتدال وتذكير النفس بأن المال زائل، وأن السعادة الحقيقية في رضا الله وليس في كنوز الدنيا. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن.
7: دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
7: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه

أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل

عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم.

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت

أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم

الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

0: عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة يوسف والرعد.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم جعل القراءة أو التسبيح أو الدعاء في موضعه الصحيح، فقراءة الفاتحة والسورة لا تكون إلا أثناء القيام، فإذا انتهى المصلي من القراءة كاملة كبر للركوع، والذي يقع من بعض المصلين أنه يهوي للركوع وهو لا يزال يقرأ بعض الفاتحة أو السورة التي بعدها، فيقرأ منحنيا وربما وصل إلى الركوع وهو لا يزال يقرأ ثم يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم. وهذا خطأ من جهتين، الأولى أنه قرأ القرآن وهو راكع وهذا منهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه مسلم. الخطأ الثاني أن القراءة محلها القيام، أما الركوع فله ذكر خاص وهو التسبيح، وهذا قد تداخلت عنده الأذكار. ويتكرر هذا الخطأ أيضا في غير الركوع، فمثلا بعض المصلين إذا رفع من الركوع وقال ربنا ولك الحمد هوى للسجود وهو لا يزال يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وربما وصل للسجود وهو كذلك ثم يكبر ويقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا إذا قام من السجدة الثانية وكبر، بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائمة فيقرأ بعض الفاتحة وهو لم يصل إلى ركن القيام، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة قد أوقعها في غير موضعها. ومما يتصل بهذا الخطأ أن بعض المصلين قد يبدأ بأذكار الركن قبل أن يصل إليه، فإذا هو للسجود وكبر قال سبحان ربي الأعلى قبل أن يضع جبهته على الأرض ساجدا، وهكذا بقية الأذكار قد يوقعها في غير موضعها. والواجب جعل كل ذكر من قراءة أو تسبيح أو تحميد أو دعاء في موضعه الذي شرع فيه، بحيث لا يقوله المصلي قبل أن يصل إلى الركن ولا يقوله وهو قد انتقل للركن الذي بعده.
3: وقفات مع دعاء الأنبياء.
5: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
6: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

0: كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله اللطيف، اللطيف الذي يحمل أعظم معنيين: لطيف قد علم الخفايا والخبايا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولطيف يحسن لعباده من حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. لطف الله بيوسف عليه السلام، فكان إلقاؤه بالجب حماية له من القتل، وكان الرق حماية له من التيهان في الصحراء، وكان السجن حماية له من المعصية والفاحشة، حتى تعرف في السجن على رجل يوصله للملك عن طريق تأويله لرؤيا الملك، فكانت هذه من ألطاف الله له، حتى تولى خزائن الأرض. ثم اجتمع شمل أسرته، فقال الله على لسان يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. لطف الله بهدايتنا من الظلمات إلى النور، ولطف الله برحمته بنا وتوبته عنا، ولطف الله بإكرامه لنا بالأعمال الصالحات وبمواسم الخيرات، ولطفه سبحانه بعطائه لنا من الأموال والأزواج والأولاد والأرزاق. لطف الله بأن يبتلينا كأن يحرمنا ما شاء لحكمة يعلمها نحن لا نعلمها، وهو اللطيف الخبير.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2. على موجات الإف إم
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الأعراف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: فلما أحس عيسى منهم الكفر

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 888 سلة غذائية في كابول بأفغانستان و550 سلة في قطاع غزة. مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 6 ملايين لتر من المياه في الحديدة بقيمة 15 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة يوقع مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي مذكرة تفاهم تشمل التعاون في التقنيات المتقدمة والفضاء والاستيراد والطيران والبنية التحتية والتنقل المستقبلي والأمن المائي والمعادن. المملكة تدين بأشد العبارات التفجير الذي استهدف حاجزا أمنيا شمال غرب باكستان. الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر جميع منافذ المملكة. الشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية السابعة لتأهيل الآئمة والخطباء في العاصمة السنغالية داكار. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية عبر طائرات مسيرة معادية. ناقلة غاز هندية تتعرض لهجوم صاروخي قرب مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن إيران تبدي جدية أكبر في المفاوضات مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرارا بشأن ضربات موسعة. الجيش السوداني يستهدف تجمعات للدعم السريع في دارفور. منظمة التعاون الإسلامي تستنكر تصاعد جرائم وإرهاب الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وتدعو للمحاسبة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. تقبلوا تحية منفذه محمد الغامدي.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر من قصة ذنون عليه السلام. إيه يقول تعالى:

في هذه الآيات تتضح أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى، فإن ترك الصبر قد يكون سببا للبلاء، وأن ابتلاء الله لعبده المؤمن وعتابه له لا يدعو إلى نقصه، وإنما هو تأديب من الله ليرقي عبده المؤمن إلى المراتب العالية. فإن البلاء قد يرد العبد إلى ربه، بل ربما رده إلى أفضل مما كان عليه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي القصة قدرة الله الحافظ سبحانه بتسخير الحوت ليونس عليه السلام حتى التقمه من دون مضغ، فلم يكسر له عظم ولم يهشم له شيئا من أضلاعه. وفي قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، بيان فضل التسبيح والعمل في الرخاء، فإن الطاعات السابقة تكون سببا للنجاة من المهلكات اللاحقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون فقال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي القصة أكرم الله تعالى يونس عليه السلام عندما ألقاه الحوت إلى البر بشجرة اليقطين، لما تتميز به من العديد من الفوائد والأسباب التي جعلتها مناسبة لتكون سببا لصحة بدنه وحمايته مما يضره. وأخيرا، المسارعة إلى رضا الله تعالى وقت الرخاء، والابتهال إليه عز وجل وقت البلاء، والتضرع بين يديه، والتوسل بتوحيده وتنزيهه، والاعتراف بالذنوب والتقصير من وسائل إجابة الدعاء وكشف الضراء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه.

0: ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. والجاريتين أي البنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما المقصود بقوله تعالى: يوم الدين؟ قال عبد الله بن عباس: يوم الدين يوم حساب الخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرا، إلا من عفى عنه فالأمر أمره. ثم قال: ألا له الخلق والأمر. ومن ضمن الأسئلة في سورة الفاتحة: ما الآية المقسومة بين الرب وعبده نصفين في هذه السورة الكريمة؟ هي: إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتين بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين، وهو وإياك نستعين. ما المقصود بمعنى العبادة في قوله تعالى: إياك نعبد؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. ذكر ابن القيم أنه لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين. ما هما؟ أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.

0: قدير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
1: أهلا بكم للنشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: القيادة تهني الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابي على أمن الملاحة البحرية الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 2009. في التفاصيل، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس التونسي قيس سعيد بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده، وأعرب له عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لرئيس تونس ولحكومة وشعبه اضطراد التقدم والازدهار. كما هنأ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس تونس ولحكومته وشعبه المزيد من التقدم والازدهار. صرح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل بأن السفينة السعودية ماسا تضررت بإصابات طفيفة في بدنها خلال إبحارها في البحر الأحمر، موضحا أن السفينة وصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها. وعد المصدر استمرار هذه الاستهدافات انتهاكا للقانون والأعراف الدولية. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية السعودية، الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا وانتهاكا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية. وأكدت أن هذا العدوان يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين وخرقا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 14,970 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1626 شخصا، بالإضافة إلى تورط 18 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السنغال الدورة العلمية السابعة لتأهيل الأئمة والخطباء في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة 120 إماما وخطيبا وداعية من داكار وعدد من الأقاليم. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 25,000 وجبة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا وسط قطاع غزة وجنوبه، كما وزع المركز 550 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مدينة خان يونس بقطاع غزة ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في القطاع. فيما وصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخ بمحافظة الحديدة، وجرى خلال شهر يونيو 2026 ضخ 5,164,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، ومليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب، واستفاد من تلك الخدمات 80,553 فردا. في الأخبار الدولية، تصدت الدفاعات الجوية الكويتية اليوم لهجمات طائرة مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وقال الجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تجريان حاليا محادثات لتهدئة التوتر بينهما، مؤكدا أن طهران باتت تظهر جدية أكبر يوما بعد آخر في المباحثات. وأوضح ترامب أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن ضربات عسكرية أوسع رغم الضربات المتبادلة بين الجانبين مؤخرا. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا اليوم في أول زيارة من نوعها لأمين عام أممي وهو في منصبه منذ اندلاع الحرب السورية قبل نحو 14 عاما، والتي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح الملايين. ومن المنتظر أن يلقي غوتيريش كلمة في مجلس الشعب السوري الجديد يوم الاثنين، ويزور قوة حفظ السلام الأممية التي تدير المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس أيبولا في البلاد إلى 2973 حالة، والوفيات إلى 1309 حالات وفاة. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في يونيو الماضي خطة للتأهب والاستجابة لتفشي الفيروس، مؤكدة أن الخطة تتطلب تمويلا بقيمة 518 مليون دولار. في ختم هذه النشرة أعود أذكركم أيها الكرام بأبرز العناوين. القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. ضبط حوالي 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 2009. قدمت لكم أيها الكرام النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وبعد الفاصل نبقى معكم في زاوية أخرى من نشرة ختام الأسبوع.
2: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
1: أهلا بكم من جديد أيها الكرام. في هذه الزاوية نقلب معكم أبرز حصاد الأسبوع المنصرم مع الإعلامي الزميل عمر السبيعي الضيف الدائم لنشرة ختام الأسبوع. زميل عمر، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، هلا وسهلا، حياك الله أستاذ إبراهيم. تحية طيبة عليك وعلى كافة السادة المستمعين عبر مختلف قنوات الأثير، ونجدد العهد في مثل هذا اليوم في شرفة كل يوم سبت، ونتطلع أن نشاركك بعض من تفاصيل حصاد الأسبوع، ونقدم باقة خفيفة وترتقي لذائقة المستمعين. وكالعادة نقول في مستهل كل نشرة بسم الله نبدأ وبه نستعين وعلى بركة الله.
1: على بركة الله. أبدأ معك عمر بأول الأخبار. الخبر يتحدث عن أن المملكة وأمريكا توقعان اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
4: بسم الله على بركة الله. بالفعل وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. هذه الاتفاقية هي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما أعلن خلال زيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة. طبعا هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وكذلك المعرفة وكل ما يتعلق بالتقنيات في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفق أعلى معايير الأمن والأمان النووي وعدم الانتشار، وبما يدعم التنمية المستدامة وتطوير التقنيات المستقبلية. أيضا أستاذ إبراهيم، تمثل هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق في قطاع الطاقة، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة وأيضا تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس متانة العلاقات السعودية الأمريكية. هذا كل ما يتعلق بنبذة مختصرة عن هذه الاتفاقية، ونسأل الله أن يكلل هذه الجهود وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين والوطن تحديدا.
1: اللهم أمين. من ضمن الأخبار عمر، خبر كان يتداول بالأمس فيما يتعلق بالموافقة على نظام التعليم العام.
4: بالفعل أستاذ إبراهيم، صدر يوم أمس أو أعلن يوم أمس عن صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة التعليم ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وأيضا تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. هناك تفاصيل كثيرة جدا عن هذه الموافقة وعن نظام التعليم العام وما تم تداوله يوم أمس من نقاط كثيرة ومثلجة للصدر. معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان أكد أن النظام يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم من خلال تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وأيضا تعزيز كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستثمار والشركات التعليمية. أيضا تحدث عن كون هذا القرار وهذا النظام يرسخ من حماية أيضا حماية الطلاب والمعلمين ويوفر البيئة التعليمية الآمنة والمحفزة، وأيضا يعزز من دور الأسرة المهم ويرتقي أيضا بخدمات الطفولة المبكرة وأيضا رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وأيضا الموهوبين. الوزارة تحدث عن كون الوزارة تعمل على استكمال كل ما يتعلق بالأحكام التنفيذية لضمان التطبيق الفاعل للنظام وتحقيق مستهدفاته بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. من ضمن الأخبار، هذا الخبر يتحدث عن برعاية خادم الحرمين الشريفين، المنتدى السعودي للإعلام يعلن موعد نسخته السادسة.
4: إن تحدثنا عن المنتدى السعودي للإعلام فهو مرتقب لكل المهتمين في هذا المجال والمتخصصين وصناع القرار، فنسخة منتظرة ونسخة مبتكرة تأتي في كل عام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطل الله في عمره. ستنطلق بإذن الله تعالى هذه النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام في الرياض خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من فبراير لعام 2027. تأتي إن شاء الله تعالى هذه النسخة بمشاركة واسعة من قادة الإعلام وأيضا صناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم. معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري أكد أن الرعاية الكريمة تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع الإعلامي وأيضا تعزيز مكانة المملكة عالميا. أيضا أشار وتحدث عن كون هذا المنتدى أصبح منصة عالمية للحوار واستشراف مستقبل الإعلام، وأيضا يأتي بلا شك في في في في تفاصيل هذا المنتدى وفي هذه النسخة إطلاق أيضا المبادرات النوعية وكل ما يتعلق بتعزيز الشراكات الدولية وأيضا تمكين الكفاءة الوطنية ودعم الابتكار بما يواكب التحولات الإعلامية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: جميل. للمرة الرابعة السعودية الأولى إقليميا في الخدمات الحكومية الرقمية.
4: اللهم لك الحمد. إن تحدثنا عن المنجزات الحكومية أو المنجزات السعودية بشكل عام، فلغة الأرقام دائما لا تأتي إلا بالمراكز المتقدمة، فهنا حافظت المملكة على المركز الأول إقليميا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025. هذا الترتيب وهذا المؤشر هو صادر عن الإسكو. طبعا تحدث التقرير أو هذا المؤشر عن كون المملكة تواصل للمرة الرابعة على التوالي تحقيق هذا المنجز ومحققة نسبة النضج بنسبة بلغت 99%. أيضا شمل المؤشر تقييم 100 خدمة حكومية في 17 دولة، سجلت المملكة نسبة 100% ولله الحمد في توفر الخدمات والوصول إلى الجمهور، وأيضا بلغت النسبة 99% في استخدام الخدمات ورضا المستفيدين. هذا الإنجاز وهذا الرقم وهذه الصدارة للمرة الرابعة على التوالي بلا شك أستاذ إبراهيم هي تعكس الإنجاز الكبير والتطور المستمر في الحكومة الرقمية من خلال توظيف ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وأيضا تكامل الخدمات وكل ما يتعلق أيضا بتعزيز الشمولية الرقمية، الأمر الذي أسهم لله الحمد في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد واستمرار تقدم المملكة في المؤشرات الدولية. نبارك للمملكة ونبارك لنا شعبا وقادة على هذا المنجز فيما يتعلق بالصدارة والمرة الرابعة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، وإلى مزيد إن شاء الله تعالى من المنجزات في بقية الخدمات بإذن الله تعالى.
1: من ضمن الأخبار في حصاد الأسبوع، هذا الخبر يتحدث عن وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات.
4: تحدثنا عن المساعدات السعودية لمختلف الدول الفقيرة والمحتاجة والمتضررة، فهناك مساعدات وهناك جهود تقدم بشكل يومي من خلال الذراع الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هناك جهود كبيرة وجهود لا تزال مستمرة حتى تقديم هذه النشرة. هنا نتحدث عن جانب إغاثي سعودي إلى الأشقاء في السودان ووصول هذه الطائرة الإغاثية السعودية إلى مطار الخرطوم الدولي. سيارها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة والتي تشمل السلال الغذائية وكذلك المواد الطبية. هذه المساعدات تأتي بلا شك مثل ما تحدثنا ضمن الدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في السودان، وتجسد دورها الإنساني في مساعدة الدول المتضررة والإسهام في تخفيف معاناة المحتاجين من خلال فك الكربة والمساهمة في إزالة هذه الأزمات والكوارث. كفن الله وإياكم شرها يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. من ضمن الأخبار عمر، في الخبر التالي يتحدث عن مجمع الملك فهد، وهذا يتيح أكثر من 44 ترجمة رقمية لمعاني القرآن الكريم.
4: تحدثنا عن هذا المجمع، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. حقيقة الأستاذ إبراهيم هناك جهود كبيرة جدا وهناك نقلات نوعية ورقمية لا يزال المركز يعمل عليها بين حين وآخر. هنا أتاح المركز وأعلن في الأيام الماضية عن إتاحة أكثر من 44 ترجمة رقمية لمعاني القرآن الكريم عبر موقعه الإلكتروني ضمن جهوده لتسخير التقنيات الحديثة في خدمة كتاب الله وإيصال معاني إلى المسلمين وغير المسلمين بمختلف لغات العالم. طبعا أعدت الترجمات وفق منهج علمي بإشراف مختصين، وتتوفر مجانا للتحميل والاستفادة من خلال القنوات الرقمية والإلكترونية للمجمع، ويمكن الاستفادة منها بما يعزز الحضور الرقمي للقرآن الكريم. ويؤكد أيضا ذلك ريادة المملكة في نشر كتاب الله وترجمة معانيه وفق أعلى المعايير العلمية.
1: جميل. بقي معي خبران. الخبر قبل الأخير يتحدث عن موعد التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448.
4: أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عن هذا الموعد المنتظر، وهو بدء القبول والتسجيل في معهد الحرم المكي وفرعه بالمسجد النبوي للعام الدراسي لعام 1448 للهجرة، ويستمر هذا التسجيل وحتى يوم 20 من شهر صفر الحالي. القبول سيشمل أيضا المرحلة المتوسطة والثانوية وأيضا القسم العالي البكالوريوس، فيما تجري أيضا تجرى الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية من خلال هذه الفترة أو تحديدا في شهر ربيع الأول المقبل. دعت الهيئة الراغبين إلى استكمال إجراءات التسجيل والاطلاع على شروط القبول من خلال المنصات الإلكترونية. نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود، وهي فرصة كبيرة جدا ومهمة جدا للراغبين في الالتحاق في خدمات المعهد، معهد الحرم المكي وأيضا فرعه في المسجد النبوي.
1: جميل. في آخر الأخبار من ضمن حصاد الأسبوع، الخبر يتحدث عن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تطلق الهيئة النسخة 6 من مبادرة السبت البنفسجي.
4: أطلقت هيئة رعاية الأيتام ذوي الإعاقة الأيام الماضية وتحديدا اليومين الماضيين، هذه النسخة السادسة من مبادرة السبت البنفسجي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي. هذه النسخة هي تأتي بلا شك بهدف تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات وأيضا العروض التجارية في بيئات أكثر شمولا وإتاحة. المبادرة إن تحدثنا عنها بشكل مختصر فهي تهدف إلى تشجيع المنشآت التجارية والخدمية على تقديم خصومات ومزايا مخصصة إلى جانب رفع الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا أستاذ إبراهيم، هذه المبادرة أيضا تهدف إلى تعزيز تطبيق معايير إمكانية الوصول بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة المشاركات في مختلف مناحي الحياة. اسمح لي أن أتحدث قليلا عن هذه المبادرة. المبادرة طبعا انطلقت في عام 2021، شهدت توسع كبير جدا، وشارك في نسختها الحالية عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة تعكس اتساع أثرها على المستوى الإقليمي. أيضا أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الهيئة أربع مسارات لهذه الجائزة، جائزة السبت البنفسجي، تشمل أفضل عرض تجاري وأيضا أفضل فعالية وأيضا أفضل مبادرة للقطاع غير الربحي وأيضا تغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعما من الهيئة ومبادرة للجهات وأيضا الأفراد المتميزين. الهيئة أكدت أن المبادرة تجسد أيضا الشراكة بين مختلف القطاعات وتسهم في ترسيخ مفاهيم الدمج والتمكين بما ينسجم مع مصادفات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع أكثر شمولا وتكافؤا للفرص. هذا كل ما يتعلق بانطلاقة هذه النسخة السادسة من مبادرة السبت البنفسجي التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وأيضا القطاعين الخاص وغير الربحي، وبلا شك مثل ما تحدثنا هي تهدف إلى العديد من الخدمات والمزايا التي تصب في صالح رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: جميل، يعطيك العافية عمر. إذن هذا الخبر هو الخبر الأخير في من ضمن مجموعة الحصاد لهذا الأسبوع، تناولناها بشيء من التفصيل ولغة الأرقام. شكرا جزيلا لك الإعلامي عمر السبيعي الضيف الدائم لنشرة ختام الأسبوع.
4: العفو أستاذ إبراهيم، سعدت بالتواجد معك معلقا على تفاصيل أبرز حصاد الأسبوع. أتمنى أن نكون قدمنا ما يرتقي لذائقة المستمعين، وموعدنا إن شاء الله تعالى في شرفة السبت المقبل، وإن شاء الله يكون هناك مزيد من التفاصيل والمنجزات السعودية في مختلف المجالات بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. شكرا لك عمر، شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام. كنا معكم في نشرة ختام الأسبوع ضمن الجولة من الحصاد الإخباري. تقبلوا تحية منفذ هذه النشرة ناصر الكراديس، وكان معكم في التقديم إبراهيم الشايع. نلتقيكم إن شاء الله على خير في موعد آخر. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: مكارم الأخلاق.
3: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسيعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
4: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.

0: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين قدرته وأنه قادر على أن يكرم من أطاعه ويعذب من عصاه دلل على القدرة بخلق السماوات والأرض، فإن أكبر برهان على القدرة الخلق، ومن أكبر المخلوقات السماء والأرض. لذلك قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ألم تروا، رأى بصرية، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. القدرة الهائلة التي صاحبها ينبغي أن تنفذ أوامره ولا تنتهك نواهيه. كيف؟ على أي طريقة؟ كيف خلق السماوات والأرض؟ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طباق فوق بعض. ولذلك هذه السماوات العلم الحديث لا يدري عنها، على ما وصل التطور والرقي لا تعلم السماء الآن ما هي. والناس بالنسبة لها قسمان: قسم يتسرع ويقول لا سماء أصلا، ما في سماء، وإنما السماء كل ما على مجرات، وبعدين سدوم لا نهائي، ما والسماء ما رأينا سماء. وبعضهم يقول ما ندري هل في سماء أو ما في سماء، لكن المراكب الموجودة والمراصد لم تصل إلى السماء، والله أخبر أن في سماء وأنها محفوظة وأنها مبنية وأنها سبع وأنها سداد. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قال: وبنينا فوقكم سبعا بعدين شدادا، وقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب، يدق، يقال: من جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يفتح الباب، ولما تاقت نفوس بعض الصحابة إلى تعلم شيء من الفلك وقالوا: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب. قل هي مواقيت للناس في زروعهم وسفرهم ومعايشهم وعددهم وأمورهم، والحد والصوم وغير ذلك من أمورهم. ثم صرف عنهم وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر أن تمتثلوا أوامر الله وتجتنبوا نواهيه، أما تأتوا بشرع من أنفسكم ليس ذلك من البر. سبع سماوات طباقا، بين السماء والسماء 500 سنة، سمك السماء 500 سنة، سفر على الطائرة، على الجمل، على الفرس، ضوئي، على ماذا؟ الله أعلم. ولذلك الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا التطور العلمي الآن لا يأتي واحد في الألف من العلم، وكل ما يعلم من العلم الآن هو شيء تافه مبني على الظواهر، مبني على الظاهر، يعلمون ظاهرا. كل العلم الآن مبني على الظواهر، ما يحلل إلى أجزاء أو ما يرى بالمجهر. كيف اكتشفت الكهرباء؟ كيف اكتشفت المغناطيس؟ كله كيف اكتشف الفاكس؟ كلها أشياء حتى تكتشف، أشياء يعني كلها تتبع لظاهر الحياة. لكن ما وراء الطبيعة العلم الآن لا يدري عنه. يقول لك: السماوات هذه السبع ما ندري، ما رأينا السماء، المراصد ما رأتها، المراكب ما وصلت إليه. وجعل القمر فيهن نورا، جعل الله القمر فيهن في السماوات نورا ضوء. قالوا: إنهم وصلوا إلى القمر، وأنهم طلعوا إليه وأتوا ببعض يش الحجارة وقالوا هذه من القمر، وقالوا بعد ذلك إنهم كانوا يعملوا تجارب في صحراء نفادة وأنهم ما وصلوا إلى القمر. وذكر الوالد في سورة الحجر في أضواء البيان أنه يفهم من القرآن أن ناس في آخر الزمن من الكفار يحاولون أن يصلوا إلى القمر وأنهم يرجعون مهزومين، وأنه إن حصل غير ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه قال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، بعدين قال أسباب السماوات، وقال جند ما وأبهم هنا، وقال هنالك، وقال مهزوم، ثم قال من الأحزاب، ثم ذكر هذا في سورة الحجر، ثم ذكر في سورة الفرقان في الجزء السادس أن هناك لغة تسمى لغة عندي درهم ونصفه، وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي عمر معمر آخر، وأنه على هذه اللغة لا مانع من أن يكون القمر دون السماء، لأن السماء تقال للمبنية والسماء تقال لكل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. ثم قال جل وعلا فليمدد بسبب إلى السقف، إلى السماء إلى السقف، ثم ليقطع يرفع نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل ما فيه من الألم إذا قتل نفسه يذهب. إذن الله ناصر نبيه لا محالة، غضب من غضب ورضي من رضي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمت غما، فالله ناصر نبيه على أصح الأقاويل. فقال عندي درهم ونصفه وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي عمر معمر آخر، وعلى ذلك تكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهي مطلق ما علاك، ويكون هذا نوع من الاستخدام، فيكون عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، ما هو الأول، وعلى هذا يكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أي مطلق ما علاك، ويكون هذا نوع من الاستخدام، كما قال يصف محبوبه وللغزالة شيء من تلفته، وللغزالة شيء من تلفته. الغزالة تقال لماذا؟ تقال للريم للظبية، وتقال للشمس، وهو يريد أن يشبه محبوبه بعينيه بالريم وضياء وجهه بالشمس، فرجع الضمير إلى الثاني قال وللغزالة شيء من تلفته، جيدها عنقها ونوارها يشبه الغزالة، ونورها اللي هي الشمس من ضياء خديه مكتسب. إذن يكون هنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك، إذن وجعل القمر فيهن نورا ضوء، وهل ضوء القمر من الشمس أو من القمر؟ أمور، الله قال جعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا وهاد، يعني ضياء ضوء الشمس وحرارتها لا يعلمها إلا الله، ولولا أن الله تعالى جعل في هذا الجو أغلاف يمنع من أشعة الشمس لهلك أهل الأرض، ولكن الله يدبر الأمر، وجعل فيها سراجا وجعل الشمس سراجا. إذن هذه نعم، نعمة القمر ونعمة الشمس ونعمة السماء ونعمة الأرض والكواكب، هذه نعم عجيبة وقدرة هائلة ينبغي أن يطاع من أوجد هذا ولا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر فلا يكفر. ثم قال والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم من الأرض نباتا، نبات اسم مصدر، لأنه لو كان المصدر يقول هنا إنبات، أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا. وبعد عطائك المئة الرتاعة، أعطاه عطاء، أنبته نباتا، هذا يسمى اسم مصدر، سماه اسما اسما ونباتا وعطاء، هذا يسمى اسم المصدر لأنه أقل من حروف المصدر. المصدر إنبات وتسمية وإعطاء، هذا هو المصدر، لكن هنا والاسم مصدر عمل وهو أقل من الحروف. أنبتكم من الأرض نباتا فنبتتم نباتا، يعني أخذ آدم من وجه الأرض، ولذلك بنوه مثل الأرض، الأحمر والأبيض والأسود والأصفر والأمهر والأمهق والطيب والمتوسط والذي لا يوجد فيه إلا الخير والذي لا يوجد فيه إلا الشر، لأنه وجد، خلق بنو آدم، خلق آدم من التراب، وكل شيء يعود إلى أصله، فلذلك الإنسان دائما يبحث في التراب لأنها أصله. والناس قال إنها معادن، خيارها في الجاهلية خيارها في الإسلام إذا فقهوا، لذلك فيه منها من أمسك الماء وأنبت فزرع الناس فيه وشربوا، ومنهم من أمسك الماء ولم يكن ليزرع فيه، ومنهم من لا يمسك الماء ولا يزرع فيه وإنما هي قيعان، هذا الذي لا يفهم الدين، والذي يكون حافظ للدين لكنه ليس عنده فقه كبير فيحفظ العلم فيأتوا ناس فيتعلموا فيكونون أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ومنهم من يحمل العلم ويكون فقيها فيكون يعلم الناس يحفظ ويفهم ويعمل، فيكون هذا جمع كل الخصال. ولذلك هذه الأصناف موجودة في الأرض، وإنما هي قيعان لا تنبت ولا تمسك ماء، أجادب لا خير فيها. كذلك بعض الناس لا يسمع الخير ولا يقبل الحق ولا يصلي ولا يطيع الله ولا عنده إلا الشر، نرجو الله السلام والعافية، خلقوا للشر، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الشريحة. والله أنبتكم أي أوجد أباكم آدم من الأرض ثم يعيدكم فيها، تقبرون في الأرض ثم يخرجكم إخراجا، الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم من الأرض إخراجا، يعني بعد أن ينفخ الملك في الصور للحياة يقوم الناس من أجدادهم ويذهبوا إلى المحشر، ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، جعلها كالبساط، تزرعون فيها وتنامون عليها وتبنون فيها وتحفرون فيها تقبرون فيها موتاكم، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، وجعل لكم في هذه الرواسي الشامخات أوتاد للأرض لكي لا تنقلب، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، كراهة أولي أن لا تميد بكم، هذه الجبال الظاهر منها أكثر منه مما هو داخل في الأرض، أوتاد، تدبير عجيب، وكل الأرض فيها طرق، جعل فيها طرق وجعل فيها مياه وبارك فيها، ترمي الحبة فيها تأتيك بكثير من الخير، بارك فيها الله، بارك لنا في الأرض وقدر فيها أقواتها، فربنا كريم دبر لنا الأمور، إذا نشكره ولا نكفره ونطيع ونلتزم أوامره التي جاءتنا عن طريق رسله، المقصود بها طاعة الله واتباع رسله، هذه هي النتيجة، لتسلكوا منها سبلا، سبلا طرق فجاج وسعة، طرق وسعة لا تتضايقون فيها. ولذلك جعل كل ناس هيئ لهم أرض يسكنها ويعيشون فيها ولا يبغون بها بدلا، وكل إنسان في بلد يراه أحسن من غير بلده، ولو لم يكن هذا البلد جوه جيد، هذا لطف بالناس، كل واحد لا يرى أفضل من بلده، وكل واحد لا يرى أفضل من نسبه. هكذا الله أكرم الخلق، إلا النسب الذي فضل كنسب العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو مكة والمدينة لأن الإيمان يأرز بين المسجدين. البلاد التي جاء فيها تفضيل هذا أمر آخر. إذن الله أنعم عليهم وبين قدرته هنا، ثم قال نوح: يا ربي إنهم قومي عصوني لم يطيعوني. قال نوح، قال ربي إنهم عصوني. قال نوح: ربي يا ربي إنهم أي قومي عصوني، كفروا بي ولم يقبلوا ما جئتهم به، واتبعوا كبراءهم الذين لم يزدهم ما أنعم الله به عليهم من المال والولد إلا يعني الإغال في الكفر والبعد عن الحق، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا ضياعا، خسار ضياع. ولذلك الذي يريد الله أن يوبقه يرى أن هذا المال ما أعطي له إلا لاستحقاقه له، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كذاب، ما أتاه على علم عنده، وإنما تفضل الله عليه، ولذلك فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق ويقدر، لولا أمن الله علينا لكنا مع قارون، لكن الله أكرمنا بالنجاة. لذلك يدبر الأمر. كم من إنسان يفقره الله رحمة به وشفقة عليه، لأنه إذا أعطي المال تكبر وتجبر وطغى فهلك، فالله يرحمه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: أعطي فلان. لما قال: إني لا أمنع الرجل مخافة أن يكبه الله في النار. أحيانا يمنع لكي لا يدخل النار، وأحيانا يعطيه لكي لا يدخل النار. وبعض الناس إذا لم يرى المال يقع في الهلكة، يسرق ويفتضح، فالله يرحمه ويعطيه المال سترا عليه. لذلك يدبر الأمر، فالعبد يقوم بالأسباب وما عمله له ربه يرضاه، لكن لا بد أن يقوم بالأسباب، يبيع ويشتري ويقول اللهم اغنني، ويزرع ويقوم بالأسباب، ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع، ويقوم بالأسباب ويسأل الله. وهذا الذي نملك، ولا نتواكل، نترك العمل، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ومكروا هؤلاء قوم نوح مكرا، كبار فعال، قراء كبار، غراء يعني فعال، هذا تدل على المبالغة، مثل كبير وأكبر وكبار، كل هذه تدل على المبالغة، مكرا كبيرا عظيما. وقالوا قوم نوح لنوح: لا تذرن، لا تتركن آلهتكم. قيل إن هذه الآلهة كانوا رجال صالحين وكانوا عباد، فلما ماتوا عملوا تماثيل لهم، إذا رأوها ينشطوا للعبادة، فلما طال عليهم الزمن جاءهم الشيطان وقال، كانوا يسجدون لهؤلاء فحرفهم الشيطان وأصبحوا يسجدون لها وجعلونها أصناما، وهي كانت رجال صالحين. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، الأصنام التي يعبدونها، ولا تذرن ودا صنم، ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الكبار الذين يعبدونها ضلوا كثيرا من ضعاف قومهم. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، إلا بعدا عن الحق وذهابا عن الفهم وإغالا في الكفر. مما خطيئاتهم أغرقوا، من أجل ذنوبهم أغرقوا في البحر. اختصر هنا: مما خطيئاتهم أغرقوا، من أجل ذنوبهم وكفرهم وعصيانهم لنبيهم جاءهم الطوفان فأغرقوا فيه، بعدين أدخلوا نارا. أولا عذبوا بالغرق، ثم لما غرقوا وماتوا أدخلوا نارا، كما قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك الإنسان من الوقت الذي يموت قامت قيامته، إذا كان من أهل الجنة ومن أهل الخير تفتح له نافذة من قبره على الجنة، يقول يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة. وإذا كان من أهل النار تفتح له نافذة من قبره إلى جهنم، يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة. لذلك لشدة خوفهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لشدة خوفه من أن تقوم الساعة يظن جلس في القبر يوم وبعض يوم. لذلك هذا القرآن جلى لنا الطريق وجعلنا على محجة بيضاء، فينبغي لكل واحد أن ينجو بنفسه، لا عذر لنا بعد هذا البيان. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، غير الله من ينصره، لأنه يوم القيامة كل الجبابرة كل العتاة كل من كان عنده غني ومن كان عنده قوة كل واحد سلم سلم. إذا كان الرسل يقولوا لستم هناك اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان حتى يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامي، ثم يقال يا محمد رفع رأسك وسل تعطى والشاة تشفى صلوات الله وسلامه عليه، أعطي المقام المحمود. أكبر نعمة يوم القيامة أن يقضى بين الناس لما يرون من الهول والعرق والحزن والشدة. وقال نوح الرب، وقال نوح ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلها ديوارا زي قيام قيوام، لا تذر على الأرض من يسكن دارا أهلكهم عن بكرة أبيهم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الشريحة بقاءها ضرر على الأرض لأنهم يضلون الناس، وإذا ولدوا مثل الشهاب لا يلد إلا الجمر. ثم قال ربي يا ربي اغفر لي ولوالدي. قال كان أبواه مؤمنين، ولمن دخل بيتي قيل البيت المسجد قيل السفينة قيل بيت منزل، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا شمل كل من كان مسلم إلى قيام الساعة، أشمل دعاء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال ولا تزيد الظالمين إلا هلاكا وضياعا وخسارا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
0: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد،
2: شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

قد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على

تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
3: آيات الحقوق.
4: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل التفسير: ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه ثم تركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهوم الآية على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يولي نفسه شيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة، وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. وروي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن 300 مرة حتى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. فبيان هذه المقدمة أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وأنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. فمجمل معنى هذه الآية أنه من يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين يتركه ربه وما اختار لنفسه ولا يوفقه للحق لإعراضه عن عمد، ويدخله نار جهنم يعاني حرام وساءت مرجعا لأهلها عياذا بالله تعالى من حرها.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا

من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة يونس.
1: القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو يهدي للتي هي أقوم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية. تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق، والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم، وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر، وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هدى.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9،
3: 91.9،
2: بني مالك 92.4،
3: 92.4،
2: الكامل 90.7،
3: 90.7،
2: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة سبأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم.

خلقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب

الأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا

سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليه

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي

ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن

0: قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة سبأ.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، واغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
2: الله أكبر الله.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء.

0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الحج والمؤمنون.

رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك.

الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم

0: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الحج والمؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 24:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة مريم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
2: اللهم ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها.
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: القرآن الكريم غذاء الروح ودواء القلب، وقراءته بالتدبر تفتح للإنسان أبواب الفهم والطمأنينة. التدبر يعني التأمل في معاني الآيات واستشعار عظمتها وتأثيرها على النفس والحياة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن تدبر القرآن وجد فيه شفاء لما في الصدور، وتوجيها في المواقف، وحلا للمشكلات، وهدوءا للقلق النفسي. تدبر القرآن يجعل المؤمن يقتدي بالأنبياء والصالحين الذين ذكرت قصصهم في السور المباركات، ويسير على طريق الهداية المستقيم الذي وضحته الآيات. التدبر وسيلة للتأمل في حكمة الله وعدله ورحمته، ومفتاح لتعزيز الإيمان في القلب وتعميق الصلة بالله. يعين التدبر أيضا على إدراك عظمة التشريع الإلهي واستيعاب المقاصد العليا للشريعة، ويكشف عن الجمال البلاغي في الآيات والتناسق البديع في المعاني. فيستشعر التالي لكتاب الله بالتدبر عظمة ربه، ويدرك دقة إحكام كتابه الكريم. وعندما يتدبر المسلم القرآن فإنه يعيش مع الآيات وكأنها تخاطبه، فتترك أثرها العميق في سلوكه وأفعاله، ليصبح أكثر التزاما وقوة في مواجهة تحديات الحياة، وأكثر إيمانا بعدل الله ورحمته. قراءة القرآن بتدبر إلى جانب كونها عبادة جليلة هي أيضا رحلة فكرية وإيمانية، تسهم في تزكية النفس وتقويمها، وتجربة حية تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان ويجد السعادة والطمأنينة، فيوقن أن التدبر مفتاح لفهم مراد الله والعمل به، وسبيل للوصول إلى السكينة والرضا والارتقاء الإيماني والسلوكي.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
0: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث قد اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، فقيل إن هذا الحديث على ظاهره، وأن أصل هذه الأنهر من الجنة وأنزلها الله تعالى إلى الأرض، وقيل إن هذا على سبيل التشبيه، وأن المراد بذلك أنها تشبه أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها. وأيدوا قولهم هذا بما ثبت في الصحيحين في حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج أربعة أنهر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ولأن هذين النهرين النيل والفرات موجودان قبل المعراج، بل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم،
1: شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة أن تزيل المكياج عند الوضوء؟
2: إذا كان المكياج له جرم وطبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه تجب إزالته عند الوضوء، لأن من شرط صحة الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلا بد أن يصل الماء إلى البشرة. وأما إذا كان المكياج ليس له جرم أو طبقة تمنع وصول الماء فلا تجب إزالته، لأنه في هذه الحال يكون كاللون وكالحناء ونحوه مما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد السلام من الفريضة؟
2: السنة الجهر بالذكر بعد السلام من الفريضة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فهذا الحديث يدل على مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام من الفريضة، وأنه لا فرق في مشروعية الجهر بين التهليل والتسبيح والتحميد. وكون بعض الناس يجهر بالتهليل دون غيره من التسبيح والتحميد هذا لا أصل له. وأما قول من قال من أهل العلم رحمهم الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر بعد السلام ليعلم الناس، فهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أمراً في الشريعة لأجل تعليم سنة، لأن بإمكانه أن يعلمهم بالقول فيقول مثلاً: اجهروا بالذكر بعد السلام، كما علمهم غير ذلك من الأذكار. والوجه الثاني على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر بعد السلام لإرادة التعليم، فالتعليم يحصل بمرة أو مرتين، وكونه صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك يدل على أنه ليس المقصود التعليم. ويؤيد ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ومواظبتهم على ذلك. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟
2: إذا كان الخطيب يخطب بقوم ليسوا عربا وليس فيهم عربي فإنه يخطب بلغتهم، إلا عند قراءته للآيات القرآنية فإنه يجب أن يقرأها باللغة العربية، لأن قراءة القرآن بغير اللغة العربية ليست قراءة القرآن، لأن القرآن نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى: بلسان عربي مبين. بل إن قراءة القرآن بغير اللغة العربية تعتبر ترجمة، والقرآن لا تجوز ترجمته ترجمة حرفية، لأن الترجمة لا تؤدي المعنى بكماله ولا تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. فعلى هذا يخطب بلغة القوم الذين يخطب بهم لأجل أن يفهموا، ويدل لذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولا بيان إلا بلغة مفهومة. والخطيب إنما يبين للناس الأحكام الشرعية ويعظهم ويذكرهم ويرغبهم ويرهبهم، فإذا خطب بهم بغير لغتهم لم يحصل المقصود. واللغة من حيث الأصل ليست ألفاظاً يتعبد بها. وأما إذا كان الخطيب يخطب بقوم بعضهم يعرف اللغة العربية وبعضهم لا يعرف، فإنه يعتبر الأكثر، فإن تساووا خطب باللغة العربية لأنها الأصل، وإن خطب باللغة العربية أولاً ثم بلغة القوم الذين يتحدثون غير العربية، فهذا حسن ليحصل المقصود للجميع. وعلى هذا فالأحوال ثلاث: الحال الأولى أن يخطب بقوم عرب، فإنه يخطب باللغة العربية. والحال الثانية أن يخطب بقوم ليسوا عربا، فيخطب بهم بلغتهم كما تقدم. والحال الثالثة أن يخطب بقوم فيهم عرب وفيهم عجم، فيعتبر الأكثر، فإن تساووا خطب باللغة العربية ثم بعد ذلك يخطب بلغة القوم الآخرين. وليعلم أن الألفاظ باعتبار مراعاتها وباعتبار المعاني على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته. والقسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ العقود والفسوخ من بيع وشراء وإجارة ونكاح وطلاق ونحو ذلك، فالمعتبر فيها المعنى لأنه لا يتعبد بألفاظها. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، كالتكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة ونحو ذلك، فمع القدرة يجب أن يأتي بها باللغة العربية كما وردت، ومع عجزه فإنه يأتي بها بلغته لأنه لا يتعبد بلفظها كالقرآن الكريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى: ما المراد بالشرك الخفي؟
2: الشرك نوعان: جلي وخفي، وكل منهما أكبر وأصغر. فالشرك الجلي هو الظاهر، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح ونحو ذلك. والنوع الثاني من الشرك الشرك الخفي، وهو قسمان: القسم الأول خفي من جهة تعلقه بالنيات وأعمال القلوب كالرياء، فصاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غير الله، فهو يتعلق بالنية وعمل القلب، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. والقسم الثاني خفي من جهة الحكم الشرعي، بأن يخفى عليه أن هذا من الشرك بسبب جهله، فيخفى على المرائي نفسه لأنه ملتفت لغير الله وهو لا يشعر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم وشرك السرائر. والواجب على المؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه، وأن يخافه على نفسه، لأن الإنسان قد يرى أنه حقق التوحيد وابتعد عن الشرك والأمر على خلاف ذلك، ولأن الشرك أنواع متنوعة، منها الأكبر ومنها الأصغر ومنها الخفي ومنها الجلي، وله وسائل وأسباب كثيرة. فإذا لم يتق العبد هذه الأسباب وهذه الوسائل ولم يحذر منها فقد يقع في الشرك من حيث لا يشعر، ولأن الشرك لا يغفر كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يقع الإنسان في شيء من الشرك ويموت على ذلك ولا يمكنه أن يتدارك ذلك، ولأن الإنسان لا يملك قلبه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإن شاء سبحانه وتعالى أقامها على دينه وإن شاء أزاغها. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فينبغي للمؤمن أن يحرص على توحيد الله عز وجل، وأن يكون عالما بالشرك بأنواعه لأجل أن لا يقع فيه. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وأن يكون أيضا عالما بالتوحيد بأنواعه ليكون معظما لله عز وجل، مراقبا له، خائفا منه، مستمرا على ذلك، لأن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله مبتغيا مرضاته سبحانه وتعالى. فإذا حصل منه زلة أو غفلة فإنه يتدارك ذلك بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه واستغفاره، استغفار من يعلم عظمة شأن هذا الاستغفار وأنه سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النمل.
1: الطاعة والعبادة حصن حصين وسبب للنجاة في أوقات الشدة والمحن، فمن كان قريبا من الله في الرخاء وجده قريبا منه في الكرب، كما قال تعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فقد كانت نجاته بفضل عبادته وتسبيحه في أوقات الرخاء، كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء. وفي الحديث العظيم الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، حتى قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الترمذي وأحمد. فهذا الحديث يوضح قاعدة عظيمة، أن من وثق علاقته بالله في أيام الصحة واليسر وجده عونا وسندا له في أوقات المرض والضيق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد استجابة الدعاء عند الشدائد فعليه أن يكثر من الدعاء في أوقات السعة، فقال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي. وهذا يوضح أن الطاعات التي يؤديها الإنسان في أوقاته العادية ليست فقط وسيلة لنيل الأجر، ولكنها أيضا زاد للنجاة في الأزمات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو نزلت به شدة لجأ إلى الصلاة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود. فالصلاة ليست مجرد تكليف شرعي، بل هي راحة للقلب.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي هود ويوسف.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثناؤه صلى الله عليه وسلم. كل ناظر في سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واسع الفضائل والصفات يجده لا يبخس أحدا حقه من التكريم والإشادة والثناء، بل لا تزال كلماته كالبلسم الشافي في قلوب أصحابه تعمل أثرها في أرواح العاملين وتحفز همم السامعين على بذل المزيد من الخير. وهذه هي طريقته، وهذا هو هديه، وكان يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخرجه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. أخرجه مسلم. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. أخرجه مسلم. ولما كان للأنصار رضي الله عنهم سابقة في نصرة الإسلام وإيواء المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
4: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري، يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.

ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني

الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين قدرته وأنه قادر على أن يكرم من أطاعه ويعذب من عصاه، دلل على القدرة بخلق السماوات والأرض. فإن أكبر برهان على القدرة الخلق، ومن أكبر المخلوقات السماء والأرض. لذلك قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ألم تروا، رأى بصرية، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. القدرة الهائلة التي صاحبها ينبغي أن تنفذ أوامره ولا تنتهك نواهيه. كيف، على أي طريقة، كيف خلق السماوات والأرض؟ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طباق فوق بعض. ولذلك هذه السماوات العلم الحديث لا يدري عنها، على ما وصل التطور والرقي لا تعلم السماء الآن ما هي. والناس بالنسبة لها قسمان: قسم يتسرع ويقول لا سماء أصلا، ما في سماء، وإنما السماء كل ما على مجرات، وبعدين سدوم لا نهائي، ما والسماء ما رأينا سماء. وبعضهم يقول ما ندري هل في سماء أو ما في سماء، لكن المراكب الموجودة والمراصد لم تصل إلى السماء، والله أخبر أن فيه سماء وأنها محفوظة وأنها مبنية وأنها سبع وأنها سداد. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قال: وبنينا فوقكم سبعا بعدين شدادا، وقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب، يدق، يقال: من جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يفتح الباب، ولما تاقت نفوس بعض الصحابة إلى تعلم شيء من الفلك، وقالوا: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب. قل هي مواقيت للناس في زروعهم وسفرهم ومعايشهم وعددهم وأمورهم، والحد والصوم وغير ذلك من أمورهم. ثم صرف عنهم وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر أن تمتثلوا أوامر الله وتجتنبوا نواهيه، أما تأتوا بشرع من أنفسكم ليس ذلك من البر. سبع سماوات طباقا، بين السماء والسماء 500 سنة، سمك السماء 500 سنة، سفر على الطائرة، على الجمل، على الفرس، ضوئي، على ماذا؟ الله أعلم. ولذلك الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا التطور العلمي الآن لا يأتي واحد في الألف من العلم، وكل ما يعلم من العلم الآن هو شيء تافه مبني على الظواهر، مبني على الظاهر، يعلمون ظاهرا. كل العلم الآن مبني على الظواهر، ما يحلل إلى أجزاء أو ما يرى بالمجهر. كيف اكتشفت الكهرباء؟ كيف اكتشفت المغناطيس؟ كله كيف اكتشف الفاكس؟ كلها أشياء حتى تكتشف أشياء، يعني كلها تتبع لظاهر الحياة. لكن ما وراء الطبيعة العلم الآن لا يدري عنه. يقول لك: السماوات هذه السبع ما ندري، ما رأينا السماء، المراصد ما رأتها، المراكب ما وصلت إليه. وجعل القمر فيهن نورا، جعل الله القمر فيهن في السماوات نورا ضوء. قالوا: إنهم وصلوا إلى القمر،
وأنهم طلعوا إليه وأتوا ببعض يش الحجارة وقالوا هذه من القمر، وقالوا بعد ذلك إنهم كانوا يعملوا تجارب في صحراء نفادة وأنهم ما وصلوا إلى القمر. وذكر الوالد في سورة الحجر في أضواء البيان أنه يفهم من القرآن أن ناس في آخر الزمن من الكفار يحاولون أن يصلوا إلى القمر وأنهم يرجعون مهزومين، وأنه إن حصل غير ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه قال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، بعدين قال أسباب السماوات، وقال جند ما وأبهم هنا، وقال هنالك، وقال مهزوم، ثم قال من الأحزاب، ثم ذكر هذا في سورة الحجر، ثم ذكر في سورة الفرقان في الجزء السادس أن هناك لغة تسمى لغة عندي درهم ونصفه، وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر، وأنه على هذه اللغة لا مانع من أن يكون القمر دون السماء، لأن السماء تقال للمبنية والسماء تقال لكل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. ثم قال جل وعلا فليمدد بسبب إلى السقف، إلى السماء إلى السقف، ثم ليقطع يرفع نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل ما فيه من الألم إذا قتل نفسه يذهب. إذن الله ناصر نبيه لا محالة، غضب من غضب ورضي من رضي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمت غما، فالله ناصر نبيه على أصح الأقاويل. فقال عندي درهم ونصفه، وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر، وعلى ذلك تكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهي مطلق ما علاك، ويكون هذا نوع من الاستخدام، فيكون عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، ما هو الأول، وعلى هذا يكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أي مطلق ما علاك، ويكون هذا نوع من الاستخدام، كما قال يصف محبوبه وللغزالة شيء من تلفته، وللغزالة شيء من تلفته. الغزالة تقال لما لا تقال للريم للظبية، وتقال للشمس، وهو يريد أن يشبه محبوبه بعينيه بالريم وضياء وجهه بالشمس، فرجع الضمير إلى الثاني، قال وللغزالة شيء من تلفته، جيدها عنقها ونوارها يشبه الغزالة، ونورها اللي هي الشمس من ضياء خديه مكتسب. إذن يكون هنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك، إذن وجعل القمر فيهن نورا ضوء، وهل ضوء القمر من الشمس أو من القمر، أمور الله قال جعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا وهاد، يعني ضياء ضوء الشمس وحرارتها لا يعلمها إلا الله، ولولا أن الله تعالى جعل في هذا الجو أغلاف يمنع من, من, من أشعة الشمس لهلك أهل الأرض، ولكن الله يدبر الأمر. وجعل فيها سراجا وجعل الشمس سراجا، إذن هذه نعم، نعمة القمر ونعمة الشمس ونعمة السماء ونعمة الأرض والكواكب، هذه نعم عجيبة وقدرة هائلة، ينبغي أن يطاع من أوجد هذا ولا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر فلا يكفر.
ثم قال والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم من الأرض نباتا، نبات اسم مصدر، لأنه لو كان المصدر يقول هنا إنبات، أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا. وبعد عطائك المئة الرتاعة، أعطاه عطاء، أنبته نباتا، هذا يسمى اسم مصدر، سماه اسما اسما ونباتا وعطاء، هذا يسمى اسم المصدر لأنه أقل من حروف المصدر. المصدر إنبات وتسمية وإعطاء، هذا هو المصدر، لكن هنا والاسم مصدر عمل وهو أقل من الحروف. أنبتكم من الأرض نباتا فنبتتم نباتا، يعني أخذ آدم من وجه الأرض، ولذلك بنوه مثل الأرض، الأحمر والأبيض والأسود والأصفر والأمهر والأمهق والطيب والمتوسط والذي لا يوجد فيه إلا الخير والذي لا يوجد فيه إلا الشر، لأنه وجد، خلق بنو آدم، خلق آدم من التراب، وكل شيء يعود إلى أصله، فلذلك الإنسان دائما يبحث في التراب لأنها أصله، والناس قال إنها معادن، خيارها في الجاهلية خيارها في الإسلام إذا فقهوا، لذلك فيه منها من أمسك الماء وأنبت فزرع الناس فيه وشربوا، ومنهم من أمسك الماء ولم يكن ليزرع فيه، ومنهم من لا يمسك الماء ولا يزرع فيه وإنما هي قيعان، هذا الذي لا يفهم الدين، والذي يكون حافظ للدين لكنه ليس عنده فقه كبير فيحفظ العلم فيأتوا ناس فيتعلموا فيكونون أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ومنهم من يحمل العلم ويكون فقيها فيكون يعلم الناس يحفظ ويفهم ويعمل، فيكون هذا جمع كل الخصال. ولذلك هذه الأصناف موجودة في الأرض، وإنما هي قيعان لا تنبت ولا تمسك ماء، أجادب لا خير فيها. كذلك بعض الناس لا يسمع الخير ولا يقبل الحق ولا يصلي ولا يطيع الله ولا عنده إلا الشر، نرجو الله السلام والعافية، خلقوا للشر، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الشريحة. والله أنبتكم أي أوجد أباكم آدم من الأرض ثم يعيدكم فيها، تقبرون في الأرض ثم يخرجكم إخراجا، الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم من الأرض إخراجا، يعني بعد أن ينفخ الملك في الصور للحياة يقوم الناس من أجدادهم ويذهبوا إلى المحشر، ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، جعلها كالبساط، تزرعون فيها وتنامون عليها وتبنون فيها وتحفرون فيها وتقبرون فيها موتاكم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعل لكم في هذه الرواسي الشامخات أوتاد للأرض لكي لا تنقلب، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، كراهت أولي أن لا تميد بكم، هذه الجبال الظاهر منها أكثر منه مما هو داخل في الأرض، أوتاد، تدبير عجيب، وكل الأرض فيها طرق، جعل فيها طرق وجعل فيها مياه وبارك فيها، ترمي الحبة فيها تأتيك بكثير من الخير، بارك فيها الله، بارك لنا في الأرض وقدر فيها أقواتها، فربنا كريم دبر لنا الأمور، إذا نشكره ولا نكفره ونطيع ونلتزم أوامره التي جاءتنا عن طريق رسله، المقصود بها طاعة الله واتباع رسله، هذا هي النتيجة، لتسلكوا منها سبلا، سبلا طرق فجاج وسع، طرق وسيعة لا تتضايقون فيها، ولذلك جعل كل ناس هيئ لهم أرض يسكنها ويعيشون فيها ولا يبغون بها بدلا، وكل إنسان في بلد يراه أحسن من غير بلده، ولو لم يكن هذا البلد جوه جيد، هذا لطف بالناس، كل واحد لا يرى
أفضل من بلده، وكل واحد لا يرى أفضل من نسبه. هكذا الله أكرم الخلق، إلا النسب الذي فضل كنسب العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو مكة والمدينة لأن الإيمان يأرز بين المسجدين. البلاد التي جاء فيها تفضيل هذا أمر آخر. إذن الله أنعم عليهم وبين قدرته هنا، ثم قال نوح: يا ربي إنهم قومي عصوني لم يطيعوني. قال نوح، قال ربي إنهم عصوني، قال نوح ربي يا ربي إنهم أي قومي عصوني، كفروا بي ولم يقبلوا ما جئتهم به، واتبعوا كبراءهم الذين لم يزدهم ما أنعم الله به عليهم من المال والولد إلا يعني الإغال في الكفر والبعد عن الحق، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا ضياعا، خسار ضياع. ولذلك الذي يريد الله أن يوبقه يرى أن هذا المال ما أعطي له إلا لاستحقاقه له، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كذاب، ما أتاه على علم عنده، وإنما تفضل الله عليه، ولذلك فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق ويقدر، لولا أمن الله علينا لكنا مع قارون، لكن الله أكرمنا بالنجاة. لذلك يدبر الأمر. كم من إنسان يفقره الله رحمة به وشفقة عليه، لأنه إذا أعطي المال تكبر وتجبر وطغى فهلك، فالله يرحمه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: أعطي فلان، لما قال: إني لا أمنع الرجل مخافة أن يكبه الله في النار. أحيانا يمنع لكي لا يدخل النار، وأحيانا يعطيه لكي لا يدخل النار. وبعض الناس إذا لم يرى المال يقع في الهلكة، يسرق ويفتضح، فالله يرحمه ويعطيه المال سترا عليه. لذلك يدبر الأمر، فالعبد يقوم بالأسباب وما عمله له ربه يرضاه، لكن لا بد أن يقوم بالأسباب، يبيع ويشتري ويقول: اللهم اغنيني، ويزرع ويقوم بالأسباب، ويغض بصره ويقول: اللهم ارزقني الورع، ويقوم بالأسباب ويسأل الله. وهذا الذي نملك، ولا نتواكل، نترك العمل، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ومكروا هؤلاء قوم نوح مكرا، كبار فعال، قراء كبار، غراء يعني فعال، هذا تدل على المبالغة، مثل كبير وأكبر وكبار، كل هذه تدل على المبالغة، مكرا كبيرا عظيما. وقالوا قوم نوح لنوح: لا تذرن، لا تتركن آلهتكم. قيل إن هذه الآلهة كانوا رجال صالحين وكانوا عباد، فلما ماتوا عملوا تماثيل لهم، إذا رأوها ينشطوا للعبادة، فلما طال عليهم الزمن جاءهم الشيطان وقال، كانوا يسجدون لهؤلاء فحرفهم الشيطان وأصبحوا يسجدون لها وجعلونها أصناما، وهي كانت رجال صالحين. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، الأصنام التي يعبدونها، ولا تذرن ودا صنم، ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الكبار الذين يعبدونها ضلوا كثيرا من ضعاف قومهم، ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، إلا بعدا عن الحق وذهابا عن الفهم وإغالا في الكفر. مما خطيئاتهم أغرقوا، من أجل ذنوبهم أغرقوا في البحر. اختصر هنا: مما خطيئاتهم أغرقوا، من أجل ذنوبهم وكفرهم وعصيانهم لنبيهم جاءهم الطوفان فأغرقوا فيه، بعدين أدخلوا نارا.
أولا عذبوا بالغرق، ثم لما غرقوا وماتوا أدخلوا نارا، كما قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك الإنسان من الوقت الذي يموت قامت قيامته، إذا كان من أهل الجنة ومن أهل الخير تفتح له نافذة من قبره على الجنة، يقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. وإذا كان من أهل النار تفتح له نافذة من قبره إلى جهنم: يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة. لذلك لشدة خوفهم قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لشدة خوفه من أن تقوم الساعة يظن جلس في القبر يوم وبعض يوم. لذلك هذا القرآن جلى لنا الطريق وجعلنا على محجة بيضاء، فينبغي لكل واحد أن ينجو بنفسه، لا عذر لنا بعد هذا البيان. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، غير الله من ينصره، لأنه يوم القيامة كل الجبابرة، كل العتاة، كل من كان عنده غني ومن كان عنده قوة، كل واحد سلم سلم. إذا كان الرسل يقولوا: لستم هناك، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها، صلوات الله وسلامه عليه، المقام المحمود، ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامد، ثم يقال: يا محمد رفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه، أعطي المقام المحمود. أكبر نعمة يوم القيامة أن يقضى بين الناس لما يرون من الهول والعرق والحزن والشدة. وقال نوح الرب، وقال نوح: ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلها ديوارا زي قيامة، قيوام، لا تذر على الأرض من يسكن دارا، أهلكهم عن بكرة أبيهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الشريحة بقاءها ضرر على الأرض، لأنهم يضلون الناس، وإذا ولدوا مثل الشهاب لا يلد إلا الجمر. ثم قال: ربي يا ربي اغفر لي ولوالدي. قال: كان أبواه مؤمنين، ولمن دخل بيتي بيتي، قيل البيت المسجد، قيل السفينة، قيل بيت منزل، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا شمل كل من كان مسلم إلى قيام الساعة، أشمل دعاء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال: ولا تزيد الظالمين إلا هلاكا وضياعا وخسارا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل

0: برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.
1: سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. كان السؤال عاما شاملا، فكان الجواب شاملا كاملا مثله، وفي ذلك دلالة على أثر الغضب الكبير في حياة الإنسان، ودلالة على الخير الكثير الذي سنجنيه إذا التزمنا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثلة في قوله لا تغضب. إيجاز هذه النصيحة وقصرها لا يعكس الجوانب العميقة فيها، والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. إيجاز هذه النصيحة وقصرها يعكس الجوانب العميقة فيها والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. فالغضب يدخل المرء في حالة يقظة دائما وانتظار محموم لكل ما هو سلبي من الأفعال والأقوال، فيعيش في توتر وقلق مستمر قد يوصله إلى الاكتئاب، فتفقد حياته جمالها وأوقاته السعيدة فرحتها، ويصبغ عالمه الملون بنعم الله بلون قاتم كئيب لا يرى خيرات الله. ويتلاعب الغضب بقدرات التركيز والتفكير العقلاني لدى الإنسان، فيدفعه لاتخاذ قرارات متسرعة، ويعمي بصره وبصيرته، فلا يبصر ساعة غضبه إلا ما يريه شيطانه، ولا يسمع إلا ما يوسوس به، فلا يعود إلى رشده إلا بعد أن يقع في المحظور، فيورثه ذلك ندما واحتقارا لذاته، وينقص ثقته بنفسه شيئا فشيئا مع تكرار مواقف الغضب وفقدان السيطرة على الذات. ومما يزيد الأمر سوءا أن الشخص الغضوب ينفر الناس عن نفسه فينبذونه، إلا إذا قيض للغضوب أصدقاء يحذرونه من الغضب ويذكرونه بكظم الغيظ ويساعدونه على ضبط انفعالاته عند حدوث المشاكل. وهكذا يستمر الغضب بسحب صاحبه نحو القاع مرة بعد مرة وموقفا بعد آخر حتى يستسلم له، ويعتقد باستحالة تعديل هذا السلوك، ويزين له الشيطان هذا المعتقد، ويصعب عليه ترك الغضب ليستغله في تحقيق مبتغاه، فيبعده عن أصدقائه وجيرانه وأسرته ونفسه وعن الله سبحانه في آخر المطاف.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم. تبوك 91.6،
3: 91.6،
2: شرما 90.2،
3: 90.2،
2: حقل 94.7،
3: 94.7،
2: ضباء 92.6،
3: 92.6،
2: شواك 90.6،
3: 90.6،
2: على موجات الإف إم.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي البقرة وآل عمران.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي البقرة وآل عمران.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: مجيء هذه الآية عقيب قوله تعالى:
1: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
0: فيه إشارة إلى أن من أعظم الدعوة إلى الخير تأليف القلوب، وأن من أعظم الأمر بالمعروف الأمر بالاعتصام بحبل الله تعالى، وأن من أعظم النهي عن المنكر النهي عن التفرق. فهل احتسب بعض العقلاء على فضلاء المختلفين لتحقيق هذا القصد الشريف الاعتصام بحبل الله تعالى ونبذ الفرقة؟ ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن تركه هو سبب للتفرق، لا أنه هو سبب التفرق.
2: تدبر.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء.
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للمتقين.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة سبأ حتى سورة الصافات.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة سبأ حتى سورة الصافات.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال أهل التفسير: وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادة نريه ما تحتوي عليه السماوات والأرض من ملك عظيم وقدرة باهرة ليكون من الراسخين في الإيمان. فطر الله عز وجل البشر على الإعجاب والانبهار بالأمور العظيمة، ولذا نرى أن الأمم إذا أرادت أن تبهر الناس بإنجازاتها فإنها تعمد إلى إبراز أعظم ما لديها من منشآت وصناعات حتى يحصل الانبهار من الناظرين. وكذلك يفعل الأفراد إذا أراد أحدهم أن يبهر الناس بما لديه من إنجازات، ولله المثل الأعلى، لأن خلق السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله جل وتعالى في هذا الكون المنظور. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاءت عشرات الآيات التي تحث على النظر إليها، وأول من خوطب بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح عليه السلام يوجه قومه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وإبراهيم إمام الموحدين عليه السلام يوجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله جل وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وموسى عليه الصلاة والسلام يوجه فرعون وملأه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيه. قال الله تعالى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يوجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة هود.
1: تسابيح. سبحان المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الصاحبة والأولاد، المنزه عن المثيل والأنداد، رافع السبع الشداد، العالم بالسر ومكنون الفؤاد، سبحان من يستعاذ به وحده من ضيق الصدر وحلول الفقر ومس الضر وشتات الأمر وعذاب القبر، سبحان من يسأل وحده دوام العافية والستر، سبحان من وجهه أكرم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أفضل العطايا وأهناها، عطاؤه عطاء وإمساكه عطاء، يعطي الكثير على القليل ولا يخيب من أمل، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.

0: الوهاب جل جلاله. ماذا يعني إيمانك باسم الله الوهاب؟ المحافظة على هبات الوهاب من الفقد. إن هبات الله إن لم تجد منك الإكرام والشكر فلن يطيب لها المقام عندك. وقد مضت سنة الله في خلقه أن من كفر نعمة الله ولم يشكر الله عليها يسلبها منه ويذيقه ضدها، وإن السلب بعد العطاء شيء ثقيل على النفس. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، فاستبق هباته بطاعته سبحانه. السعي في هبة الخلق. ماذا لو كان لك حظ من هذا الاسم المقدس؟ تهب خلق الله ما يحتاجون إليه طمعا في ثواب الوهاب. دعاء الوهاب سبحانه إنه ليس واهبا فقط بل وهابا. تطلب نعمة واحدة فيهبك عشرة، وتطلب نعمة صغيرة فيهبك أكبر منها، فكيف تكسل في دعائه وتفرط في أوقات إجابته وقد علمت أنه الوهاب سبحانه؟ ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح

يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك

كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل

فيهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن

ناسفا قال بئس ما خلفتموني قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكت

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.